الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو دا احادیث مبارکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زمون دا احادیث دا روانو اس دی زینا مصنف علیہ الرحمت دا سے احادیث راڑی چپاغی پش سر کے با پیل با پکراغل ایددے نمخ کی کم احادیث مبارکو داغے پا سر کے با جملہ اسمیہ وا او دی زینا اغا جملہ فعلیہ اغا بسر کے راغلی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کاد الفقر ان یکون کفرا قریب رچ مختاجی و فقر داد کفر سبب جوڑ شی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنا

السلام عليكم and once again يوزل بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامونا سلامونا سلامونا سنبلاري رجال سلامونا نبخل زان ماني قبول منظور كي زماغرانو خوغو درنو قدر مدردين كو زد خير سرا

اوكي افهم 94 ايش سوا بوالو سليمانا صرف دو بوكس اسباتي كددين اوتلي الزماسرة دبلرونا كويس بوكس كونديديتر وينر برازي كل نور عن نور تصلهم دابما كتير تا دخدو بوكس

وارث يرثني ويرث من آل يعقوب يعني چې میراث یو سي زمانہ میراث یو سي د يعقوب د کورنينا وجعله رب رضيا اوگر زواغ د پاره اے رب زما غور انسان یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بیشک منذر درکو تا تب غلام د یو هلک اسمه چنم داغ بوی یحیی یحیی علیہ السلام لم نجعل له